0: our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلى النشور جبي أتين داوك بفن ولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي يتي لواق ولا تياليانا ودولون وباون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دوك بفن ولون وبا أولي دي نيجيريا ألون مجي ودارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبالو I'm Faurowa, I'm Fili Olong Obaoba Lalo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olong Oba Maji Otuka Lailai, Bi Oba Tuka Berela Tori GM, Tovi Kari Bugbua Awan Osisebe, Olong Oba Madoro Eni Kokanwaru, Ilu Wani Lu Ondo State, Olong Oba Maji Odaru, Chi Oba Daru, Olong Madoro Chiwa Darumbe, Urile Dewa Nigerian, Olong Maji Odaru, Ola La Ila Aila Law, Muni Mojisa Ilo Uroi, Olong Ya Robi, Dakun jen le eji to la robiolon. Dakun jen le eji to la robiolon.